خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في يوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

مملكه تونسي فونت، على صفحه رسميه في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

FM Tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس، راديو MFM تونس، وعلى تيك توك راديو MFM.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

راديو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أولفتية

لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

عليهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا.

قرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم

وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً؟

فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.

منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا ما بينهم موبقا ورأى المجرمون

عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها

رقما وإن تدعهم إلى الهدى فمن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجرى البحرين أو أمضي حقباً.

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

عدل فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا

صابرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا

فقد قال أخاقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

0: من راديو وام اف ام نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على

0: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة عودة إلى برامج راديو MFM

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما

الأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك

كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار.

قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب

وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب

عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

الصديقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم

أولادك مثل وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج

فأعمبكم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

نفاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا

يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون

وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب بأن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل

0: والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: عيش اسمها.

خمسة أسابيع على مثل. هو جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. أسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان له في الحبشة موقف بارع دافع فيه عن الإسلام دفاعا مؤثرا أمام النجاشي الذي أسلم وعدد من أهله ورفض طلب القرشيين وحمى المسلمين في بلاده. شهد جعفر غزوة مؤتة وقد أمره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين في حال أصيب قائدهم الأول زيد بن حارثة. لقب بأبي المساكين وجعفر الطيار وذي الجناحين

0: اسمع الموجة.
1: سبحانك سبحانك.

أسألك أسألك

إليك شوقي وفي محبتك ولهي وإلى نواك صبابتي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجة.

واكشف عن قلوبنا أغشية المريات والحجاب.

وهمي

وبالإجابة جدير برحمتك.

إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك. وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن.

زهر الرمان يلبها البستان.

الشباب خمرة احساس ما فماش شدوى من تاب عفوا يا ناس حبيت نشكو باش يفاق

النغمة تسمع الصدى قلبك يكون مرة نار.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: صباح الخير، صباح سعيد، صباح الأمل وصباح السعادة والعافية لكل المستمعين والمستمعات. صباح البركة في الأرزاق وصباح التوفيق في كل خطوة. خطوات بداية اليوم إن شاء الله، عودة مدرسية ميمونة لصغيراتنا الكل اللي التحقوا بمدارسهم بالمعاهد الإعدادية وكذلك الثانوية. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لهم وبالتوفيق لكل تلميذ أو تلميذة اليوم مشى يقرأ، وأكيد إن شاء الله ربي نجحهم، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح يا رب العالمين. صبحية جديدة من نوض بدل المود، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 الموافق لثلاثة ربيع ثاني 1448 هجري. صباح الأنوار جمرة من أمام الميكرو، ترافقكم اليوم مؤسسي في الكوتي تكنيك والإخراج. صباح الأنوار يا سي معز.
1: صباح النور.
0: صباح الورد، صباحات متجددة، صباح الطاقة المزيانة. شكون عندك اليوم شي يقرأ؟ ولاد خوك توام مشى يقرأ، ولاد وبنية، ولاد وبنية، شو عادين يخش عليهم ما نعرفهمش، ولاد وبنية إن شاء الله بالتوفيق ليهم، وإن شاء الله يا ربي بالنجاح، وإن شاء الله العودة مدرسية تكون ناجحة ومكللة بالنجاح لكل التلاميذ. احنا بالنسبة لنا الأساسي الإعدادي والثانوي نتمنى لهم يا رب العالمين كل النجاح وكل التوفيق، ونعرفوا بالنسبة لنا اللي ديجا الحياة الجامعية بدأت يا معز من أول سبتمبر، وديجا اعطيناهم يعني طاقتهم واعطيناهم برشا امنيات، وان شاء الله نعاودوا بالمناسبه هذه كيف كيف، ان شاء الله ربي معاهم. سبقونا هم السابقون يا معز، والتلامذه توا لحقوا، ان شاء الله ربي معاهم، وان شاء الله صباحات متجدده تكون كلها امل وكلها نجاح وكلها توفيق. ونعرفوا الفرحه اليوم عاد كل صغير، كل اليوم يلبس دبش جديد. قبل كنا نقراه، وكان تذكروا يا جماعه كان عندك تابليه جديده وكبرتي لازمك تابليه جديده نلبسو، سينو ديما اغسل ولبس نتاع عمناول، كارتابله زيد اغسل وهز نتاع عمناول، كيف كيف سبيتري ولا اللي هو معناه يتخبط، وكل شيء جديد ما شاء الله. الحياه تبدلت بالنسبه للعوده المدرسيه، دونك تابليه جديده ولبسه جديده واكسسوارات جدد بالنسبه للبنيات، اكيد سبيتري زيد بالنسبه للاولاد والبنات توا زيد كيف كيف، سواء كرتابه جديده، ادوات زيد ان شاء الله يا ربي موافقين. نكهه مزيانه قبل معز، الصغيرات ما يحبوش يمشيوا يقراو، وخاطر ما يختاروش كل شيء، ما يخرجوش باش يقضيوا كل حاجه مع والديهم كيما توا، كل شيء يجيهم هكا ما يفهموش اش معناه حتى عوده مدرسيه. توا تبارك الله النشاط والحيويه ماش عندنا مشاكل كيما قبل، نبكي ما نحبش ندخل، لا ديما ديما اكزاكتومون كل دبش جديد اكوتي، الكارتابله تبدا اكوتي، ويستناو في الصباح وقتاش يجي. ان شاء الله يا ربي موفقه، ان شاء الله يا ربي عوده تكون مميزه ليهم، وان شاء الله بالنجاح يا رب العالمين. وهذاك علاش اليوم باش تكون حصتها كلها الحقيقة سبيسيال عودة مدرسية، باش نتبعوا أطفالنا بقرى إس وإس أكودا والاستعدادات أكيد للقرية للعودة، وأجواء اليوم الأول باش نعيشوا زاد أجواء اليوم الأول بمدارس في المهدية، وكذلك باش نمشيوا زاد اليوم لمناطقنا الداخلية ونشوفوا أول يوم وأجواء العودة المدرسية. وخصيصا اليوم باش نحكيوا على ملولش، وباش يكون معنا عبر الهاتف عبد اللطيف برغوث مدير المدرسة، مدرسة الشهيد عز الدين الحاج ناصر، باسمها جديد وبنكهتها جديدة وبلباسها الجديد، وأكثر تفاصيل إن شاء الله في حصتنا. كذلك باش تكون حاضرة معنا ولية، وباش نحكيه أكثر شوية الحقيقة على العودة المدرسية، النموذج الإعدادي والثانوي، ونحكيه شوية مشاكل في المطعم، نفهمه شنو الموضوع أكيد، وناخذ الصحيح من الغلط، وأكيد مع ما كل يعني السادة المستمعين نتمنى عودة مدرسية مقبولة، وتكون عودة مدرسية مش مقبولة بارك، تكون ناجحة، خاطر

يا تعبوا تعبوا برشا برشا برشا تعبوا مع أجواءنا الاستثنائية الصيفية اللي عشناها وتوعد العودة المدرسية اللي ثقل الكاهل لكن بفرحة التلاميذ كل شيء تنسى سبحان الله. لكن الفرحة اللي رواها عند الصغيرات الأم والأب ينساوا التعب وينساوا المجهود وينساوا كل حاجة. إن شاء الله يا ربي مكللة بالنجاح. إن شاء الله ربي ينجحك يا معز. ماكش رجع تقرأ اليوم؟ يزيك هاو يزي مقرينة. عودة مدرسية ميمونة ويا ربي بالنجاح والتوفيق. خطوات إن شاء الله تكون مثمنة لتلمذتنا. وأول فاصل موسيقي في حصتنا لليوم نسمعه.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معكم صباح الانوار وصباح الاشراق, مواصلين ونشوفوا احوال طقسنا تسويت. سحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. الريحة تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. أوقات الصلاة لليوم وحسب مدينة المهدية, الصبح كان 4:33 دقيقة, الظهر إن شاء الله نص نهار و 22 دقيقة, العصر ما 3:46 دقيقة, المغرب 6:29 دقيقة, أما العشاء 7:55 دقيقة, شروق الشمس 6 دقيقة, أما بالنسبة للغروب سيكون 6:27 دقيقة. فاصل موسيقي آخر وراجعين للأبراج.

رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم طاقتنا الإيجابية على مفاهيم وأكيد في نوض وبدل المود تتشويت نسمع أبراجنا. الحمل فترة استثنائية من النشاط والحماس، قديش تعطينا يا حمل طاقة مميزة وطاقة حلوة برشا. بما انك اول الابراج واول ما باش نبداو بيه نهارنا لليوم في روبريك الابراج، تعطينا طاقة مميزة خاصة اللي اليوم انت تكون في الصدارة وتكون الحقيقة في توجيه للطاقة الكبيرة من النشاط، طاقة عالية وحظوظ ممتازة. استمتع يا حمل. الثور رؤية النتائج لجهود كنت بذلتها، تعبت يا ثور وحان وقت القطاف. اليوم باش تقطف النتائج المميزة والنتائج الحلوة وباش ترى برشا برشا برشا معجبين اليوم بخدمتك وبالعمل متاعك، واستثناء اليوم الرؤساء الكل باش يمدحوك مدح جميل جدا. الجوزاء أكثر من اختيار الحقيقة للجوزاء، وحاير ما بين الفرص الإيجابية. محليها الدنيا كي تبدأ فيها برشا فرص، ومحليها زادك يبدأ أكثر من مسلك والزوز ولا ثلاثة مسالك اللي انت باش تختار بيناتهم، كل واحد ينسيك في الآخر. لذا نجم أقول الحظوظ بالنسبة ليك يا جوزاء حاجة مميزة برشا. عيش الحظ وعيش كل حاجة مثالية اليوم. السرطان فرص مميزة، وتكون هذه مهنية أكيد، تكون مرافقة بالحظوظ. اليوم الحظ في كل خطوة معك، والحظ في كل كلمة، والحظ في كل حتى تبسيمة. نجم نقول لك لنهار حظك اليوم يا سرطان، استمتع. بالنسبة للأسد، مراجعة التفاصيل قبل القرار النهائي مهم جدا. علاش؟ خاطر ساعات احنا نعيش مرحلة ونعيش موقف لازمنا ناخذ فيه قرار، وساعات نتسرع في القرار. هذايا المطلوب من الأسد، بما انه قادم على الحقيقة فترة مميزة وفترة حلوة برشا وفترة كلها تكون إيجابية وبرشا حظوظ، ورد بالك في كل خطوة ورد بالك من كل خطوة. العذراء موقف يطرأ يكون فيه الحسم وتكون متردد بعض الشيء، شوية تركيز شوية هدوء ونغزروا للجوانب الكل والتفاصيل الكل يا عذراء، وبإذن الله ما فما كان الخير. كي نقول ميزان، حسم في بعض الأمور ومرحلة قادمة تساعدك على التمييز، تميز وتكون نظرتك ثاقبة، وإنك تغير نظرتك زادة للأشياء، هذا ضمن الحسم وضمن المراحل المميزة إيجابية تعيش بها اليوم، وإيجابية مميزة وطاقة حلوة. خليك كول كما احنا نعرفوك، وإن شاء الله حظ سعيد. العقرب قواعد للتعامل مع المحيطين بيك لازمها تتغير شوية. بعد عليك كل إنسان سلبي وكل إنسان قريب لك خاطر مصلحته يا عقرب. تحسك المدة هذه اللي قراب لك الكل قراب لك على خاطر جوست مصلحة أو خدمة معينة. أقرب للناس ده اللي تلوج عليك وتحبك خاطر تحسك ناسيها، وتلمو معناها جوج ما بحذيك مكش تفرز ما بين الإنسان اللي يحبك والإنسان اللي يحب المصلحة. القوس مرحلة قادمة تكون حماسية وتكون فيها نشيط أكثر من العادة. يا قوس قادم على مرحلة مميزة وفترة تبدأها اليوم. الفترة هذه لازمك تستغلها كم يلفو خاطر مليانة بالفرص الإيجابية. أعرف شنو تختار وأعرف كل خطوة وأعرف شنو كيفاش تتصرف في كل حاجة طارئة زادة كيف كيف. مرحلة إيجابية يا قوس جمليا. الجدي إعادة ترتيب وجدولة المسؤوليات، قادم على حياة جديدة، تنظيم جديد للجدي، يحط النقاط على الحروف وبش يبدأ ويقول يا ربي العمل عليك إن شاء الله بالحظوظ وإن شاء الله بالنجاح يا جدي. تحديد الاتجاه بالنسبة للدلو ما يستحقش برشا تفكير وما يستحقش برشا برشا يعني تخمام. المسلك الصحيح عارفه هو وعارف وين باش يمشي بالضبط، لكن هو يعمل على التطوير، يحب كي يدخل المراحل القادمة الجديدة والحاجة اللي يخمم فيها تكون ما غير ضبابية، وقت باش تنقشع كل ضبابية بالنسبة ليك وتكون مسلك الحقيقة ضاوي اليوم احنا نقوله ان شاء الله بالحظوظ.
الحوت التخلص من التردد ما يجيش في ليلة ونهار، لازمك تخمم كم يلفو في كل خطوة وتخمم كم يلفو في كل كلمة وكل مشروع. كي نقوم الصباح نقولوا يا ربي العمل عليك ونكونوا ثابتين عنا ثقة في روحنا، خاطرك التردد راهو ما يعند وين يهزك إلا للفشل، سامحني قلت لك. لكن كي تبدأ أنت تعرف شنو تحب شنو ما تحبش وثيقتك في روحك خاصة، هذيك الحاجة اللي تميزك يا حوت. برشا تفاصيل أكيد في حصتنا الاستعداد إلى العودة المدرسية، وباش نرجعوا على إيه هذاك علاش ما فما حد تويجي أكيد برشا تفاصيل اليوم، وباش نشوفوا مناطقنا الداخلية كذلك اليوم، ونشوفوا أول نهار دراسة، برشا حاجات تستنى فيكم. فاصل موسيقي وراجعين.

0: الام اف ام
1: 29 دقيقة ومباشرة نتنقلوا للموكنين. سرقة دراجة نارية أو محاولة سرقة دراجة نارية إن صح التعبير هنا، لأنه اليوم كانت عرضوا للسرقة ساعات ما نفيقوش، ساعات تغيب علينا الحكاية، يعني ما نشوفوش، نشوفوا كان مخر، نفيقوا كان مخر. اليوم اللي صار في الموكنين حكاية الحقيقة متعودين بها سرقات، لكن الموقف هنا متاع صاحب الدراجة أو صاحب المقهى كان الحقيقة موقف لازم نحكيه عليه ونثمنه. أكثر تفاصيل مع سي خالد الغضب ونفهمه أكثر الحكاية معه. سي خالد صباح الأنوار.
2: صباح النور.
1: صباح الورد سي خالد. أول حاجة فيه اللطف عليك وإن شاء الله لباس، والحمد لله لباس، والحمد لله يعني اللي أنت لباس قبل كل شيء. سي خالد يعيشك، انت صاحب مقهى مشيت تخدم على روحك الصباح، احكي لنا شوية تفاصيل باش نفهموا الحكاية وسادة المستمعين تفهم الحكاية.
2: انا كي كل ما تعمل تفاصيل ما نتعلم على روحي الصباح مشيت حليت قهوة ومطوتي دي ما نتعلم قهوة حليت لكن لو تخمت ما نحضر برحمة قهوة شايات رجل
1: اي
2: مش عارف الأضواء وكل شيء، وقعدت رجع داخل مكان الكونتوار.
1: اي
2: ما عندي بعد مش عارف بعد ربع ساعة ما عرفت الناس ما في حد غير ما فيش موتور نحسب مش يدخل ياخذ قهوة.
1: تتخيل الحريف باش يدخل ياخذ قهوة؟ اي
2: طفيت شوية معناها خلي ما دخل حد معناها ما راني إلا مريش الموتور يعني مشي في بلاصتها معناها
1: ما قيتش الموتور متاعك ما قيتش الدراجة النارية متاعك
2: ناري ما قيتها ما راني إلا طلعت نجري معناها بسرعة
1: إيه
2: لفت عني خالي ما نلقى زوز كركرو في الموتور ما يبدا فيها
1: تلقى زوز من الناس يحاولوا يسرقوا فيه
2: إيه معناها هزأ بعد شوية يعني المقهى بعد وأنا في البيت خلاص نجري ما نتناعش إيه من توت موتات زمتي لنا
1: إيه
2: ما راني إلا خلاص قليلا ما نجري ما تعبت شوية في سلعة في سعدة ما أنا في البيت
1: إيه
2: تعبت ما أنا شفت الموتات أنا كتبت موتات زمتي لنا ودورت ما أنا كنت شنو بيجري ما أنا شنو بيجري ما أنا ما أنا خلصت ما أنا بس يوم الزوج معني وحدي
1: وانت وحدك والوقت ذاك نورمالمون العباد راقده معناها ما فما حتى حد في الفل... ما فما حد
2: خمسه غير ربع انا مازال
1: خمسه غير ربع نتاع الصباح
2: انا فهمت انا ما عندي حتى كلمه
1: واضح اي
2: انا راني كان هزيت ما دورت نظرني كان شخص هذا يدب علي حديده كبيره معناها حديد معناها يجي متر معناها سكينه كبيره
1: ايه
2: وكما شاهدت معناتها
1: ايه ديجا الفيديو قاعد يتعدى سي خالد ايه
2: انا يضرب فيك بالحديد
1: يضرب فيك بالحديد
2: ايه يقول ضرب بالقطري معناتها نتاع السكينة كان احد يضعني كنت باش نسيب
1: ايه
2: انا ما بغيتش نتكلم في نفسي انا ردتني تحت انا هذيك اللي تقاطع لها نقطع لها نمشي نقضي شهري
1: يعطيك الصحة. خاطر أي إنسان في بلاستيك سي خالد يقول لك دفع الله ما كان أعظم الفايدة صحتي وحياتي، أما أنت خاطرت بحياتك باش تنقذ الموتو برافو ليك. أي أي
2: أنا ما حبيت نفكر يعني مش فكرة الناس أنا الموتو يعني نسقط عليها
1: أي
2: نقضي عليها نخدم عليها نسقط عليها لصغار
1: أكيد
2: يعني سمعني صغار معناها
1: ربي يخليهم لك اي
2: ما راني كان في ضربيه بعد لي في الماضي انا من فيه انا ضربني كل انا ضربني كذا يبيت ضرب ما انا باش نتكلم في المرتو يضربني في بيت في سير الدكتور واللي معاه يقول تفضل تفضل
1: يقول لك اضرب
2: اضرب اضرب على راسي قال لي اضرب انا انا فاتليني ما انا دخلت معاهم
1: بسم الله عليك
2: انما انا صاحب قرار ما فاتليني وكما شاهدت في الفيديو معناتها
1: اي قاعد يتعدى اي
2: وانا ما عندي شيء قلت قلت قدام لما انا قلت يا رب انا مش عليك انا قلت لهم انا قلت فاهمني انا ما
1: عرفتهمش شكون سي خالد
2: والله صار شدينا واحد من تفهم ما تحكي عندي مين معناتها كنا من عرف على شفت هذا يعني مشيت
1: ما همش ملثمين يعني ما همش ملثمين
2: لا هو لا بالكاسكات نبط على عينيك
1: اي ما عقلتها معناها تعرفهم اكيد تراهم تعرف
2: الشخص بارك هذا اللي ضبط ما حكيتوش ليه انا مسافر لاخر ما تلهيتش بيه هو
1: فهمت
2: ما تلهيتش ضوء الموتو
1: باي خلينا نرجع للموتو كيفاش فكيتها وكيفاش يعني فكيت موتوتك ايه بعد نرجع للتفاصيل الاخرى ايه
2: ايه فكيت موتوتي ما تدورت ما بعد هي الموتو جيت ما نبدا بونو ما هو
1: ايه
2: عاد اشتدت شوية ما انا معطيت فيها ما نبش تلطفين بطبع الموتو مش نعرف بقى نعرف ما مراني كانوا رفيه بالحديد
1: مرة أخرى
2: اي مرة أخرى أنا برجع عندي قبط الإبراد
1: أضرار بدنية جسيمة يعني
2: نعم
1: أضرار بدنية جسيمة يعني تضريت برشة في بدنك
2: تضريت اي تضريت عندي قبط تخاور
1: بسم الله عليك إن شاء الله لباس اي كيفاش فكوا عليك كيفاش هربوا
2: ما راني كان في مهرب كرفة صغيرة بداية طريق أنا بني يجب فيهم الكهرباء العادي ما نتريد بخارج باش ينور
1: ما كيشفوا الكرهبة والعباد خافوا هرب
2: الكرهبة الضوء يجهد
1: اي
2: قطقطين ما نتركوا نفسهم هو منا من هاي هو منا قطقطين قطقطين فراني كان هو الأهل مطلوب هربوا معنا
1: وقتها خافوا باش هربوا يعني ربي نجيك من موت محقق هنا
2: نظبط ايه ما كانش طياره كنا مغوا ما كانوما خافوا ما انا ولا كنت ما كنت انا من وقت ما راهو انا من
1: ربي نجيك ربي نجاك والحمد لله على سلامتك. في الفيديو دونك وجوههم بين كيفاش كان تفاعل الامن معك خاصه اللي انت بكري قلت لنا اللي فما ديجا سارق منهم تشد
2: اي فما سارق تشد معناتها ونشر الامن انهم تجددوا وخرجوا عليهم واحد في البيت اللي بقى صارت النهار
1: يعني فما تفاعل كان وقتي بالوقت يعني من الامن
2: بالوقت
1: يعطيهم الصحه برافو
2: يعطيهم الصحه
1: يعطيهم الف صحه
2: اما الناس هذيا ما كان جاتوا في الفيديو
1: معناتها
2: اي معناها ماهوش
1: وهنا معناها الحمد لله اللي فما كاميرا وخاطر كان ما فماش كاميرا ايه متنا صعيب باش تلقاهم معناها الظروف الكل خدمت باش الحمد لله انت لاباس الساعه منعت من موت محقق الحمد لله اللي دراجتك رغم اللي قلت لي تقطع يعني الفولون والكل لكن مش مشكل تتصلح المهم خذيتها اللي انت لاباس واللي واحد منهم تشد في انتظار الاخر في حاله فرار نتصوره
2: فرار انا شخص ما يشوف لا ما بطلش ما شفتوش معناتها هذا الكلام ولا حنجلت لا كما شاهدتوه في الفيلم لا معناتها
1: ايه ما عرفوش شكون
2: مازال
1: ما اما مادام واحد تشد اكيد باش تقتل على صاحبه هكا ولا معناها اي نتصور باذن الله تو يتم التحقيق معاه ويقر على السرقة اللي معاه والحمد لله عليك لاباس يا خالد
2: تاخذ لي حقي ماني تالف شيء
1: باذن الله
2: انه معناتها يعتديوا على الناس معناتها ما يمكن حتى كان جاوا شخص اخر معناها على مطروح باش يضربوه معناها عادي ناس معناها ما عرفش في حد شكر في حالته هي وعلم
1: عباد ساهرة لك الوقت هذاك كيفاش تحبهم في حالة عادية الله أعلم
2: حالة عادية
1: نتصور مادام يقول له أضرب على راسه الضربة على الراس ليش تأدي تأدي إلى الوفاة ترى
2: ما شاهدت في الفيديو ما أنت فما ضربة من ضربت على أبيك
1: أي
2: ما ضربني
1: الحمد لله عليك لاباس
2: في نفسانية ما أنت أتدي وهم وكل في حالة نفسانية العمل قاتل ما تنسي في فنان
1: مش سهل مش سهل مش سهل العملية اللي صارت مش سهل اللي انت زاد اليوم دفعت على موتو عرضت روحك للخطر الحقيقة انت عرضت روحك للموت كريمو على خاطر كنت تنجم لقدر الله تمشي فيها اسم الله عليك والحمد لله عليك لاباس يا خالد واللي انت عملته الحقيقة ما يقومش به اي انسان اليوم خاطر اليوم العبيد ولات تخاف تقول لك ليه ليه ليه معناها الفايده اكزاكتومون هذا الدارج وهذا العادي واللي مش عادي اليوم انك بالحق يعطيك الصحه كنت رجل شجاع برافو الحمد لله الحمد لله على سلامتك سي خالد الحمد لله عليك لاباس وان شاء الله المجرم الثاني اكيد يتشد وان شاء الله اكا حد الباس شكرا ليك الى اللقاء شكرا ليك ان شاء الله لاباس سي خالد نجم نقولوا هنا لسي خالد انسان مثالي هنا انسان بالحق شجاع يعطيه الف صحه وتحيه مره اخرى للامن اللي يعني بالوقت بحثوا ولقاوا المجرم الاول في انتظار الابحاث تهزهم للمجرم الثاني وان شاء الله يتعاقبوا اشد العقوبات خاطر هنا اللي صار عمليه براكاج عمليه قتل عمليه سرقه ممكن تكون عاديه لكن هي ماهيش عاديه هنا على خاطر سي خالد كان تعرض لمحاولة كبيرة الحقيقة والحمد لله عليه لباس وألف سلامة عليه مرة أخرى

0: على الـ MFM.
1: العودة المدرسية هي فرحة الكل صغير اليوم، والعودة المدرسية فيها برشا كلام ترجع معاها برشا الأحلام والطموحات، وترجع زيدا المسؤولية، مسؤولية القراية، مسؤولية الامتحانات. باش كل طفل اليوم أو كل صغير أو كل تلميذ يلقى المحفظة، يلقى الأدوات، يلقى التبلية، يلقى الدبش، زيدا مسؤولية الحقيقة. وهنا نحكي على قرى أطفال SOS، ونصر سلطوا الضوء على الأجواء العودة المدرسية اللي تكون أكيد الاستعداد لها على قدم وساق، وأهمية التضامن هنا والمساندة، خاطر اليوم كل طفل يستحق هنا فرصة عادلة باش يتعلم وينجح ويبني مستقبله. أكثر تفاصيل وأكثر حديث اليوم على الأجواء اليوم الأول للعودة المدرسية مع صابرين الحرباوي، مكلفة بالأعلام لقرى أطفال SOS أكودة. صباح الأنوار صابرين.
2: صباح النور، صباح الفل مستمعي أنا سام، شكرا لكم على الدعوة. صباح الأنوار، العالم نور أكيد، وأحنا نسعى وباش يكون العالم نور لكافة الأطفال. الحمد لله الحقيقة في مقدمتك قلت أنه التضامن والتأزر مع عند التوينسة مسحقين وجمعية تونسية في قرى الأطفال SOS. أحنا الحقيقة اليوم نجم نبشرك ونقولك أنه الحمد لله صغيراتنا الحقيقة في أول نهار للعودة المدرسية كانت ليهم نفس الفرصة مع بقية الصغيرات، مشاو بأدواتهم كاملة، طبلياتهم، دبشهم محلاها اليوم حتى للحظة. احنا موجودين كافة الإطارات، من مربين لسائقي اللي عمل لكافة الإطارات والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، مع مرافقة نفسية واجتماعية محيطين بصغيراتنا، وهذا يكون في أول نهار للعودة المدرسية. وثاني نهار ثالث نهار يكون الطفل معول على ذاته، لأنه كما تعرف صغيراتنا ولاو يعيشوا في المنازل المندمجة، ولاو مندمجين وأحنا نقعد في إطار المتابعة ورقبة، لكن
1: والإشراف
2: والإشراف، لكن ديما الرونق متاع أول نهار، ويعني المتعة متاع أول نهار عودة مدرسية لازم نكونوا مشاركين فيه. اليوم كانت المشاركة السيسيال، مشينا الصباح صيناهم معهم، والحقيقة يعني حضرنا معهم دواجن كذلك، كتابلة، الدبش، اللي حب يسد شعره، كعكة، اللي حب شعره، كتشوفة، كل واحد ناخده بهوية. هو المهم انه نفسيته ترتاح صغير، ويكون هو الحقيقة في أول نهار مقبل على الدراسة بكل فرحة.
1: وحضروا رواحهم بكل فرحة، نتصور من البارح التحذيرات بالنسبة للصغيرات.
2: أكيد أكيد من البارح، إحنا لا حتى مش من البارح صديقتي، ولكن هو تحذير الصغير كان يتم على مدى الأسبوعين الأخيرين متاع أول، فكانت هناك
1: كان عنا لقاء مع بعضنا،
2: كان كما أنشغل التركيز للانتباه، كانت بإشراف المربين الأخصائيين النفسانيين، واليوم الحقيقة لقاو رواحهم مستعدين للعودة المدرسية. وتعرف أنت الجو بتاع العودة المدرسية، فما اهتمام للسنوات الأولى اللي يبدأ خايف يعني باش يدخل يقرأ، وإلا باش يشوف محيط جديد وأنتراج جديد من روضة يمشي للمدرسة، فكانت الأخصائيين النفسانيين يرافقوهم، ينصحوهم ويعطيهم كيفاش يتصرفوا، وكانت لقاءات عدة. والحاجة الأهم اليوم اللي التوينسة وثقتهم في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تترسخ الحقيقة في المظاهر متاع الفرحة اللي نشوفها مش كافي سوزة.
1: نشوفها
2: اليوم، جاتني صور من اللي عليه، وقلت لزميل معاذ الحقيقة تحية لي زميل تقني، قلت إن شاء الله نوصل النجم نبعثها لكم، إني نبعثها والمداخلة زيت الصور محليهم، وإن شاء الله نبعثها لكم اللي تنزيلهم على الصفحة.
1: أبعث التبع نهبطوهم
2: يعني الأولياء اللي ترافق الصغيرات، اللي كل صغير في المناطق الداخلية وحتى في المناطق الساحلية كما سوسة وإلا نابل وإلا مهدية مسير، كل متمتعين بنفس الفرص. وهذا الهدف اليوم، مانيش نسعى وإنه نحقق عودة مدرسية ناجحة وناخذ غادي، لا، احنا الهدف والأمل اللي نسعى له إنه كل صغير في تونس يلقى نفس الفرصة متاع الصغير الآخر، يعني يوم من حقه يحلم، من حقه يوصل، من حقه يبني مستقبله، من حقه يكون رجل الغد، من حقه أنه نلقاه هو الطبيب، هو المحامي، هو يعني موظف في كامل الاختصاصات، هو رجل للدولة. خاطر احنا اليوم كي نبنيه طفل اليوم نلقاه مواطن الغد، وهذا اللي نفعله، لانه الجيل القادم نحن اذا نحيطه به نرعاوه اكيد باش نوفروا جيل ومواطن مستقر ومستقل يوما ما.
1: برافو، يعطيك الصحة. وهنا أنت تعطينا رسالة مهمة برشا بالنسبة لأطفال قرى SOS، اللي بالنسبة ليهم راهو العودة المدرسية ما تقتصرش كان على الأدوات المدرسية، إنما تتعدى لذلك إلى الدعم النفسي، الدعم التربوي. ويعطيكم الصحة على المجهودات صابرين اللي قاعدين تقوموا بها الحقيقة.
2: حاجة أخرى بالله مش نختم بها، إنه الترنسة اللي يسمعوا فينا وأهالي المهدية تحية ليهم في مكانه، نحب نقولهم راهو الدعم نتاعكم يكون عام كامل بطريقة بسيطة عن طريق آلية الاقتطاع الآلي البي أب بي. أنت لازم تكفل بصغير وأنت في بلاستيك، لكن على طيلة العام مبلغ يعني كل قدير وقدره من 10,000 فما فوق، انت تجم تشوفه مبلغ صغير ولكنه يأثر في حياة صغيرة. هذا طريقة بسيطة برجع، تدخل ترواد وبالبي SOSBE.N SOSBE.N، وإلا تكلمنا على 58-371-002
1: برافو، يعطيك الصحة صابرين، وإن شاء الله عودة مدرسية موافقة، ونقعد نتبع في كل المناسبات اللي الحقيقة هنا قراء أطفال SOS أكودة اللي الحقيقة تحتفيوا بكل حاجة وما تنسيوا حتى تفصيلة في الحياة العادية للطفل، فما بالك بالمناسبات الحقيقة الكبيرة واللي تهمهم زادة كيف كيف. برافو، يعطيك الصحة يا صابرين، إن شاء الله عودة موفقة، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الأطفال ولكل الفريق. ألو، شكرا صابرين. با انقطع الهاتف. 58-371-002 باش تدخلوا فرحة اليوم لصغير، واحنا نعرفوا أهمية قرى أطفال SOS.

راديو ام اف ام عيش الموسيقى. اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهدية، على 105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيك، سوسة والمستيك، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net. توا العشرة متاع

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام جينيس، راديو ام اف ام جينيس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: ارجع لكم من جديد. تعود الحركة من جديد إلى المدارس والمعاهد، محفظة، كراس جديد، وجوه صغيرة مستبشرة، وموعد يجمع الأولياء والتلاميذ مع الإطار التربوي، لقاء بعد العطلة ومصافحة للبعض لأول مرة بالنسبة للمؤسسات التربوية، ما بين الضحكة والتبسيمة والتشجيع اللي رووه من قبل المعلم والمدير. اليوم خلينا نعيش الأجواء هذه في مدرسة البشير صفر بالمهدية، ومعنا على الهاتف المعلمة معلمة السنة أولى بالمدرسة مدام سمية سبع. ألو، صباح الأنوار مدام سمية.
1: صباح النور، صباح السرور.
0: صباح النور والسرور.
1: صباح المدرسية.
0: آوي صباح الاستبشار. محلى صوتك، صوتك الكل تفاؤل.
1: أهم حاجة اليوم.
0: خليني نقول لك كنيستي كيما باش يقولوا لك تلامذات الكل اليوم.
1: كنيستي
0: سمية، شنية الأجواء، وخاصة الأجواء، يعني احنا كي نقولوا نهار اللول ديما نهار سبيسيال، وخاصة أنت مع سنة أولى، مع أول مصافحة للمؤسسة التربوية، مع أول مصافحة للمدرسة، أول مصافحة للمعلم، أول مصافحة لكل الأطر التربوية ككل. كيفاش كانت الأجواء في البشير صفر؟
1: والله كما كل عام، العودة المدرسية ديما إن شاء الله تكون على أحسن ما يرام. الأجواء ممتازة، استقبلنا الأطفال ونظمناهم في صفوف أمام تحية العلم.
0: أي
1: ثم كل صغيرات نزلوا أول مرة مثل يبدأوا هكا خايفين، وشكون أما ما حتى صغير يبكي ما شاء الله، كلهم وجوههم مبتسمة متفائلة
0: فرحانين.
1: أي فرحانين تعرفوا على معلمينهم الجدد. إطار التربوي كان حاضر بطبيعة ما شاء الله، نظمنا الصغيرات لتحية العلم.
0: أي
1: باتيلي هكا حي معنا العلم، احنا نردوا اللي شبههم معنا ولا غير اللي حابين شوي.
0: ما شاء الله، يعني كانت كيما سنة أولى كيما سنة ثانية أكيد مع شوية. كيفاش كانت خاصة سنة أولى؟ نتصور فما شوية رهبة من المدرسة مع فرحة. كيفاش كانت؟
1: مخلطة ديما الفرحة، مخلطة فما صغير يجيك يقول لك أني ستي أني في سنة أولى وما نعرفش شكون باش نقرا.
0: مازال ما يعرف، نتصور احسن طرفه اللي صارت اليوم.
1: احسن طرفه. ننظموكم وحسب القائمه بالطبيعه نتاع التلاميذ. سنه اولى بلدي ونظمناهم ودخلوا القسم وبدينا نتعرفوا عليهم شويه كلمات مشجعه بالطبيعه.
0: أول لقاء بالنسبة ليك بالسنة أولى كيفاش كان اليوم؟
1: اليوم ما شاء الله عليهم فرحاني عقلي. هذه حاجة، أهم حاجة هي النظام، نقولوا احنا القبول، معناها الصغير يحبك من اليوم الأول. تعرفنا على بعضنا، عملنا شوية أنشطة حركية، شوية ألعاب، تعرفوا على بعضهم خلال لعبة مثلا كسر الجليد. كل واحد عارف بروحه اسمه لقبه وين قريه زيادة. أنا هي روضة، عارف الروضة القديمة، وسمعنا شوية أناشيد وشوية سور قرآنية. ووزعنا عليهم بطبيعة قائمة الأدوات
0: اللي باش تكون إن شاء الله،
1: اللي إن شاء الله باش تكون.
0: سهلت عليهم ما هو أنيستي؟
1: بطبيعة مالا، وزعت عليهم مطبوعات.
0: كراس القسم، كراس القسم شنو لونها السنة؟
1: السنة غلافة أصفر.
0: أصفر، هاي بي
1: أصفر. كل عام نختار لو لأني عندي العام الثالث هذا إن شاء الله في المدرسة.
0: إن شاء الله.
1: والكراس قراءة أخضر.
0: أعطينا الأجواء.
1: بس ما تقلوش عليهم زيادة، ما تنساش الكرتاب، لو معناها ديما نحاولوا نخفوا عليهم الأدوات. كراسات يكون ما يكونوش 48 ولا 72 كراسات 24 رياضيات قراءة وكرة القدم
0: حاجة خفيفة
1: حاجة
0: باهية. صارت لك شي طرفة اليوم مع تلميذ متلام ذا؟
1: لا عملنا جولة في المدرسة ساعة بس عرفتهم الساحة ولا
0: ولي فيستيير
1: بيت الراحة ويجسبوا وباب الدخول مكتب المدير كل شيء
0: واللمجة كيفيش ووقتيش
1: نصبح العصر وقت الراحة ويلزمهم ديما الماء معاهم والمشوار طويل جيد باش يحاولوا يكونوا ديما وما خاصة أداب الأكل عاد
0: هذيك أهم حاجة بالنسبة لسنة أولى
1: صحيح يخطوا يديهم وما يلوحوش على الأرض ويحاولوا
0: حاجات اللي نعرفوا لسنة أولى نعرفوا اللي قادمة مع تلامذة سنة أولى يكون تلقائي برشا ويجيبوا لك شنو قالت ماما وشنو قال بابا وكان يجيبوا لك حكايات بوهم وامهم معناها معاك
1: وين متعودة بيهم
0: نتصور يعني أجواء مش تعيشها مميزة
1: متعودة بيهم ديما انت كي خويا كذلك انت ماما
0: لا يجيب لك الكونتر وديهم تايحهم وكل
1: أمي اسمها إيمان ما
0: انت تعرفها ولا ما تعرفها
1: صحيح
0: انت قريت خويا انيساتي اسمه خذوا لي ما هو عندي ان شاء الله ربي يعطيهم بوقت البيه وان شاء الله عودة ميمونة مدام سمية او انيساتي سمية كيما اخترت نسميك اليوم اكثر حاجة اليوم ممكن في لقائنا لليوم محليه معاك على خاطرك تلميذة معناها تلمذة متاع سنة اولى واللقاء محليه كان تلقائي برشا شنو أكثر حاجة تتمناها للوليدات وإن شاء الله يا ربي باش نعطيك كلمة الختام للسنة الجديدة هذه إن شاء الله تكون موفقة
1: يعيشك بطبيعة نتمنى سنة دراسية موفقة مكلة بالنجاح وإن شاء الله صغيرة الكل أهم حاجة هي يكونوا احنا تربية وتعليم راح نعلموا ونربي في نفس الوقت
0: exactly.
1: يعني عبارة على يخليوا امهم في الدار يلقاو امهم الثانية في القسم احنا عائلة واحدة العائلة الصغيرة
0: اسمعني أنيسة تي سمية كان تعلقوا بيك راهم ينسوا حتى أمهم اللي جابتهم خاطر محبة بالحق محبة ساعات نحبوا المعلم والمعلمة لنا
1: أول يوم في السنة الدراسية اللي هو سنة أولى وأول يوم يرسخ في ذهنهم راح
0: صحيح
1: كيف المعلم تفضلوا ما بحق عندي بس صغيرات نتول متواصلين على اتصال وبركة عليهم
0: ما شاء الله
1: لا يلزم القبول اللي بس الصغير ينجم يحب يقبل المعلومة منه
0: اكزاكتومون إن شاء الله عودة ميمونة أنيستي سمية خذينا لك من وقتك سمحنا يعيشك شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق لمدرسة البشير أسفر وإن شاء الله موافقة أنت بالذات شكرا لك شكرا وإلى اللقاء
1: العفو إلى اللقاء
0: أصعب لقاء ممكن هو لقاء السنة أولى بالمعلمة متاعه ومن أحلى اللقاءات كذلك معناها لقاء يكون سلس يكون محليه وهي كما قالت أنيستي سمية يخلي الانطباع الجيد أو الانطباع اللي ما نحبوش نقولوه إن شاء الله لا أكيد لكوت فودر كما قال معز إن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا وإن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لهم الناس الكل وأنيستي سمية مرة أخرى مشكورة على التدخل

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: وأكيد العودة المدرسية في كافة أنحاء الجمهورية تعود اليوم باش تكون سبيسيال، ونعود على الحقيقة ذكر تفاصيل المدارس. من المهدية نمشي والبنزرج جرزونا وأكثر تفاصيل على العودة مع الإعلامي يوسف مراد. ألو صباح الأنوار سي يوسف.
1: أهلا صباح النور.
0: شكرا لك. عودة ميمونة.
1: عودة ميمونة لكاس أبناء التلاميذ العائلة المدرسية مدرسة في 2027. اليوم بلد الجزائر في ولاية الجمهورية تستقبل العائلة المدرسية بأن هذه الجزائر في مدرسة وحدها في خلال يوم اليوم هنا كان موجود مع تلميذ جرزونا اللي فيها ستة مدارس ابتدائية وزوج مدارس إعدادية. كانت عقبة المدرسة للحدثة ثم هي تقل تتوقف من حيث مسارك على العام تسعة كميس لما أخرجوا بعض الاستيلاف في عن العائلات مع المجلس إذا لم يحدد يقرا مع نفس الدول الأخرى معه.
0: ألو ألو سيوس. الصوت ضاع علينا، نعود نتصل بسي يوسف امراد. وبالنسبة لنا الحقيقة معناها نعود نركز أكثر في العودة المدرسية، نعرفوا فرحة ونعرفوا مرحلة مزيانة برشا، مرحلة بعد العطلة بعد الراحة. الإطار التربوي أكيد يرجع بكل استعداد، يرجعوا الأولياء اللي استعدوا خلال أواخر شهر أوت للعودة المدرسية، ذات اللي اليوم بالنسبة ليهم المحفظة الكرتابة اللبسة جديدة ستيلو جديد كل حاجة اليوم باش يستمتعوا بالحق بالعودة ويكونوا في أجواء مميزة. ونرجعوا لزميلنا يوسف مراد. ألو مرة أخرى.
2: مرة أخرى وليد منكم مباشر. سبحان الله قلنا احنا اليوم ولاية بنزرت كان أتذكر كباقي ولاية الجمهورية تعيش عرس العودة المدرسية من خلال إذاعتنا أمفام. أتمنى أن شاء تكون عودة ناجحة على جميع الأصعدة، خاصة من ناحية المدارس اللي بالحق عديد المدارس اللي في حاجة أكيدة وأكيدة جدا إلى العناية بشوية بالبنية التحتية. تنظيم أنا خلي ثم شوية قاعة اللي لاحظناه اليوم هو ثم إشكالية على كامل من مدارس الابتدائية والثانوية وفيما يخص المنصة اقترابات في المنصة بتاع التوجيه هذه اللي يعني مش حتى في منطقة فرق باقي على المحطة من خلال سنتنا مع برشة بلايس من هذه الإشكالية بتاع المنصة اللي تم حدثها الإشكالية هذه برشة في قطاع فيها توجيه فيها عديد فيها البرمجة فيها من هذه مراجعتها بصراحة لأنه
0: أي شكلت برشة قلق للأولياء الكل ما كانتش ناجحة بصراحة
2: ما كانت ناجحة بصراحة كل على روحنا على المباشر لأنه اللي لاحظناه اليوم معناها شكون يقعد في التسلل معناها بلغة التعليق الرياضي هو الإدارة التربوي والمدير بتاع المؤسسة التربوية اللي ما عنده لا ناقص ولا جمال في المنظومة هذه
0: صحيح يا سيد يوسف.
2: احنا رانا تكون عندنا مصداقية كاعلانيين نوصل الصورة الإذاعية كما هي نوصلها كما هي مع معناها بكل لطف من يهم الأمر معناها اليوم مدرسة ناجحة صحيح اكتظاظ كبير برشا أمام المدارس الابتدائية حول الإعدادية لأن شيء لأنه قلنا المنظومة تاع المنصة وقع فيها إشكال شوية اللي خلقت اضطراب معناها في توزيع الأقسام في عديد إشكاليات معناها تم مختار مثلا ظروف تو معناها قانون نص مثلا جزء دوامة ويبدا فرد قسم بالقانون معناها أمور نفسية يتم يقام فرد قسم مثل الإشكاليات
0: إن شاء الله يتفادوها وإن شاء الله يتم بالحق إعادة النظر في المنصة. دونك إن شاء الله عودة ميمونة بالنسبة لكم. سيوسف نتصور الأجواء في بنزرت كيما أجواء الجمهورية الكل كيما الولايات الكل
2: هاي أجواء رأي قصك احتفالية معنا تيزو فرحانة كل شيء هذا الأشكال الوحيد اللي يخاف قصك مسألة نظرة المدارس نظرة للمنصة فقط
0: ايه فوالا هذا هو يعطيك الصحة سيوسف مشكور جدا على تدخل وإن شاء الله عودة ميمونة موفقة.
2: شكرا لك.
0: شكرا لك وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: من بنزرت نرجع للمهدية وبش نمشي والملولش ونشوف زاد الأجواء في مدرسة الشهيد عز الدين الحاج نصر.

0: على MFM.
1: أكيد العودة المدرسية تكون لها نكهة مش كان في المهدية أو في بنزرت أو في أي بلاصة أخرى. اليوم نحبوا نمشي والملولش ومع بعضنا نشوفوا أجواء المدرسة، مدرسة الشهيد عز الدين الحاج نصر بتسميتها الجديدة ونكهتها الجديدة واسمها الجديد. أكيد اليوم معنا عبد اللطيف برغوث مدير المدرسة اللي رحبوا به. ألو صباح الأنوار سي عبد اللطيف.
2: صباح الخير على السلامة، مرحبا بك من الكل.
1: صباح الورد،
2: إن شاء الله يومكم طيب
1: يعيشك.
2: يومكم كل فل
1: يعيشك، إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة. ألف مبروك العودة وإن شاء الله بالنجاح يا رب العالمين.
2: والله اليوم كما تعرفوا الناس الكل معناها اليوم العودة المدرسية.
1: أي
2: يسرني بالمناسبة هذه أنا أتوجه في أخلص عبارات الشكر لإذاعة MFM
1: يعيشك
2: اللي خذيتنا معها وتوصلنا في صوتنا. بارك الله فيك من الكل.
1: يعيشك معنا حتى مزية.
2: كيف الرحب ونهنئ الأسرة التربوية في المؤسسة المدرسة الشهيدة في الحاج نصر، ونتمنى للجميع عودة مدرسية موفقة مليئة بالعطاء والنجاح والأمل
1: إن شاء الله يا ربي. كيفاش كانت الأجواء بمدرسة الشهيد عز الدين الحاج ناصر بعد العطلة، وكيفاش كان اللقاء الأول مع الإطار التلبوي والتلاميذ؟ أكيد
2: والله كانت عودة موفقة، تلميذات رفعين شغوفين يحبوا يقرأوا يحبوا يتعلموا، ما راجعين متوحشين المدرسة نتاعهم
1: أيه
2: بحكم ان هي دارهم الثانية. الإطار نشكروه ونشكر كل العاملين بالمدرسة على تفانيهم في العمل والمجهودات اللي قدموها. وما هوش غريب علينا احنا صراحة النجاحات لنا بحكم انه عملنا المتوجين معناها، وكانت سنة ناجحة من كل المقاييس. نشكر الإطار البيداغوجي كذلك
1: أي
2: على رأس السيد نور الدين بكالي
1: أي
2: وسلطة السلطة المحلية وأخص بالذكر السيد المعتمد.
1: يعطيك الصحة. كيفاش كانت الاستعدادات للمدرسة؟ فما شوية صعوبات سي عبد اللطيف؟ كانت الأمور سهلة؟
2: والله لا الحمد لله سهلة. أخذنا التلميذات أخذناهم وزعناهم على أقسامهم، مديناهم بالجداول الأوقات نتاعهم، الإطار موجود معاهم، شجعوهم حفظوهم ووعدوهم إنه سنين باش نعملوا ياسر أنشطة. خاطر المنطقة ما فيهاش كلام ذا وين تنشط وأنشطة ترفيهية مع الناس أصلا.
1: صحيح صحيح. دونك خذيتوا على عاتقكم كمؤسسة تربوية باش يكون النشاطات داخل المؤسسة.
2: داخل المؤسسة وعملنا انطلقنا في تهيئة مكان مخصص للمطالعة باش نعملوا مكتبة خاصة بالمدرسة.
1: برافو برافو.
2: عملنا شاركنا زادة في دورة بتاع كرة قدم وربحنا الدورة وجينا متوجين.
1: ألف مبروك.
2: حاسين ونحاولوا ديما صغيرات يقرأوا ويرفعوا على أرواحهم ويشاركوا في النوادي.
1: Exactement.
2: إن شاء الله ياسر النوادي.
1: إن شاء الله. خاطر اليوم العودة المدرسية بالنسبة للتلميذة سي عبد اللطيف تمثل له كتابلة جديدة، أدوات جدد، سبيتري جديد، دبش جديد، إنما في الحقيقة هي عودة لبداية جديدة بالنسبة لمرحلة الدراسة، بالنسبة لتفاصيل كثيرة بشيراها على مدى السنة الدراسية.
2: والله هو عندهم كيك العودة المدرسية وعندهم زاد خوف من انه يلقى اطار جديد وجديدة، لكن نصلي على النبي احنا عندنا اطار معناها بشوش يستقبلهم بالابتسامة ويشجعهم، ما عندناش حتى مشكلة وما كناش حتى صعوبة.
1: برافو يعطيكم الصحة. ان شاء الله عودة ميمونة. سي عبد اللطيف مشكور جدا على التدخل. نعطيك كلمة الختام واكيد من خلالها نتصورك باش تقول كلمة يعني على السنة الدراسية الجديدة، إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
2: بالله في الختام أتمنى سنة دراسية موفقة ومكلة بالنجاح لكل الإطار التربوي والبيداغوجي.
1: أمين يا رب.
2: وكافة التلاميذ
1: إن شاء الله
2: والأسرة التربوية في تونس الكل.
1: أمين إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير.
2: احنا من هذا المنبر نحب نحس شوف عمليه النجاح راهي مشتركه بين التلميذ والولي
1: صحيح.
2: والاطار والسلطات المحليه والاداره احنا نحس الاطراف الكل واولياء تلاميذنا باش يكونوا معانا اليد في اليد ونخدموا عائله عائله عائله واحده
1: صحيح صحيح صحيح. يعطيك صحة يا عبد اللطيف وإن شاء الله عودة ميمونة وإن شاء الله كل عام توما حيين بألف خير.
2: يعطيك الصحة وبارك الله فيك.
1: تحياتي من خلالك أنت أكيد لكل الإطار التربوي بمدرسة الشهيد عز الدين الحاج نصر.
2: يعطيك الصحة وبارك الله فيك.
1: شكرا لك. إلى اللقاء. شكرا لك. أجواء الحقيقة تكون مميزة، أجواء تبدأ من الفرحة بالحويجة جديدة إلى الدخول في عالم دراسي. إن شاء الله يا رب يكون موفق ليهم الناس الكل.

0: على الام اف ام.
1: الدخول في المرحلة هذه في العودة المدرسية والمرحلة القادمين عليها أكيد يكون سبيسيال لتلمذات الكل، لكن تكون أكثر منها سبيسيال لأول سنة، السنة الأولى. البداية هذه تكون بداية مرحلة جديدة، مرحلة سبيسيال برشا، على خاطر هكا سيرين تهني بنتها ميرنا البقلوتي بأول الأيام وتقولها إن شاء الله يا ربي البداية هذه تكون بداية مزيانة برشا ليك، وتكون تكتشف فيها برشا حاجات، وتكون أول خطوة في طريق طويل من العلم ومن الأحلام. وإن شاء الله ربي نجحك ويحميك وراك أحلى بطلة في الدنيا، بطلتها ميرنا البقلوتي. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير، وإن شاء الله عودة ميمونة وبداية مزيانة وبكلها نجاح. أكيد زادة المناسبات، مش كان العودة المدرسية، المناسبات ديما موجودة، والمناسبات المزيانة أعزائي المستمعين يشاطرونا زادة مناسباتهم ويحبوا يحتفلوا في إذاعتنا المزيانة. شيماء زمي تتهنيها أمها رفيقة بعيد ميلادها، عيد ميلادها العشرين، شمعتها العشرين تقولها إن شاء الله كل عام وإنتي أحلى شيماء في الدنيا وأغلى بنت وربي يعطيك ما تتمنى وربي يوفقك يا شيماء، وإن شاء الله تولي لي باش مهندسة قد الدنيا. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا شيماء، وربي يفضل لك ماماتي رفيقة. أعياد الميلاد ما زالت، أحلام جويدر تحتفل بعيد ميلادها، ونقولها كل عام وانت حية بألف خير، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى والعاقبة الألف شمعة، وانت تقعد ديما أحلام المزيانة وربي وفقك أكيد في مسيرتك الحلوة. كذلك بالنسبة مميز اليوم إكرام بالرمضان تحتفل بعيد زواجها، تقول لزوجها وسام تقول له أجمل تاريخ جمعني فيك، وما زلت أتذكر تاريخ يومنا الأول وساعتنا الأولى وابتسامتنا الأولى، والحقيقة كل عام تقول له أنت أحلى حاجة في حياتي، وكل عام أنت نعمة ربي أعطاها لي وربي ديمها في حياتي، رضيت بك شريكا ورضيت بك سندا ورضيت بك حبا. الله يا إكرام، ربي فضلكم لبعضكم، وإن شاء الله كل عام تقول له أنت السند، وفي ذكرى زواجنا نقول له ربي خليك لي وربي فضلك لي. معز إن شاء الله كل عام تحيب خير، حتى العودة المدرسية نهنيو بعضنا بها، علاش لا، إن شاء الله عودة مدرسية موفقة وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله ديما أجواءنا مزيانة، وإن شاء الله ديما الشارع التونسي يحتفل، والشارع التونسي تكون فيه طاقة مميزة، طاقة حلوة، طاقة حب، طاقة فرح، طاقة بهجة، طاقة مميزة الله لا ينحاها. حبوكم برشا، تفاصيل الأغاني أكيد ما زالت باش تسمعوا برشا أغاني مميزة من إداية معز، اللي نقول له إلى اللقاء، بسلامة سيدة المستمعين الكل.

0: 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: علم قياس، علم قياس، علم قياس.

كرت وانا صاحي وصيد مو الصباحي كيف بان مو شبيه

www.rfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيك، سوسه والمستيك، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: قلبه بعرفه.
1: جام
2: دالي مراكش تو ميامي.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام، ام اف ام ديما معاك.
1: وحشك انا عمري ما تنسى.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو

لحد ما فات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

محجوب يا بس وجهك ينور بس وجهك ينور لبين اسمك لا

ولا حيابه لعيوني ضياء لعيوني ضياء من وجنتك شاع نور يا بوشرق علي.

بدموع وهنا أيام حبيب عيني حبيب أحلامي حبيب دموع وهنا أيام أهون عليك أسهر بألامي وتدوب نجوم الليل في ظلامي أهون عليك أسهر